الهوى كالتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بواجه اوقاتنا بهرب اوقات بعلي اوقاتنا بهبط على وقت يا اخي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال يلا عيد هاي